0: تسمنار باس تسمنار نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتيل السمك اللي ما ساعود
2: عفيني غنى مي سبتمبر بسك تتشوفي اني تي امي مرسوق بانر نحلوني سغنر الساق ولوكوت عفيني لينيك ونو كلو اتاتمك ياسنغتي نغربوك انو غاوا نقصي كنت مميتري عفيني بيشو تونغانو تسكسو سغرت الساق
1: بير اوسكن فنوك
2: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.